ورد استال تقبا و دورا اندين ابو يوبي سران واك مام كاك بوسد تريم واك وبن رنا بارك سنا انا مو ريسبونس انا كان اكو انا انا رغرو اي وين غن سنا دورا نكا كاين السرق يا دي نان درم بندر بوندر كو بندني اي درم باري سوار مواك دبرو هو او اي سوار مواك